0: زلا بون فرتا ميم نسي فرتا وينه نسا بانيلا نونتين نونتين كوز فيجدرا تراجي سافي جيرا نون برا برا فرتا بوليس اس اس اس كامارون ميم فرتا كامارون
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?